0: ناصيا عليت إليه ردت خائبا كعزاء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد برين كلا يزال زائدا للعبرين لولا الموت ثم صرفا معنا وعنه لن ينصرفا فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كلا شقي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبد انقادني من اله الفضل والكرم بالصافي اني الدهر محترم لو سيف العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم يكن في ذكر شيء ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من ذكر شيء آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاله من الشرق ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي رغب فيه هدى ومن هداه العليم نافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي للبقاء بمن وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرما لو مرى من على مد العدى الندم أضيع لعلي سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني خير أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه كرم إني خلني أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوه بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد بجائه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وابدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما اروم لابدا والتقني ضرر ما خلقت او تحلوه يا من كرما وليكن في كل شيء ابدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعباده وبالتادب وبالسعاده وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب ايامي وفي بارك ولتبارك يا خديم في خلمي وليهب مجدا يدوم وتل جميع ما كتبت اكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي الى القهار المولج الليله في النهار الله ذي الجلال والاكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصاب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وسرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك الشكر أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسحت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحت لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين وليكان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إذ راض للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي الدين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساغلي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استواء حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران موت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لإخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمصطفى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القصر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثنى بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس

وهذه النية قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسئلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج أنا قد البعض ما دل على يرضى يبعين ومشترين على نبل ست سبعة بنبزها معان تلحي النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى

لم ينحني كفر ولا فسوق ومشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قيل أباح مانع من فاسد.

مع المفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري. نفعنا الرحمن فانتفعت وقادنا الرحيم فارتفعت.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا بينصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر، كم لي ما أختار.

لقد رن في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء وتمسوا له جميعا فالرجاء لا يكهن على الله القدر.

أجبت مدعي مسيعينا قيل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد صلى

قبضوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسون أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسخطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى لم تكونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجي ثم لك جل الفتاح المرتجي إن المجوس والنصارى رغبوا من يهدوا في سواه رغبوا لذاك

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هب لي فوق ما من كارون هب لي فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ولا توشي مع المختار وهل بدل

تو لك مددت يا مكرم يدي بأهل البدن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدرك قل لهم واجعلني في عقدي هب لي ما أشاء.

وباطني كما لازم رضاك في مواطني. تفضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. تفضل علي ربي بالمنى حتى أرى

قل من يوافقني والسر الصنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاث القلب

الرحيم. بشرت خير وراء التبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين، جاءت لخيمة المقتال غيب من تيكشف الدهر ما

أمين إن الرسول سيف يستطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لماح بشير صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دع

قل الخير مغبوطا لدى الاخر والجري اتاني امان من بلاء وفتنه وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلام منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافع.

أم في كل الصف كما يحيي. فرحت بأن الله باق ومالك، أم المصطفى أغنى عن المين والرأي. سألت لوجه الله ربي ومالكي كعقب لا عبد له.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

ولا ينتحي نحيد بالسطي بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعداء طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي التوالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علم يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي الدحي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي كنت وجهت

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من ذي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حزناه أظني شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد رب لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدر

محمد أخذت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوء أبهاه نبينا لم يكن شراه في القدماء ولا إلى صمدا في الخلق شرا.

حديق الله بالمقتضى دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكري على من

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر ربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت القعد يوم

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرض لي أبدا لغين حيه لا ينحوني الكمد هديتي من إله الدين

كما تربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفز لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قضي أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معا كن قضي خير من بالحق قد عبد بالمصطفى ليبنى القدوس.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم معا برسول قد محا حزني باسم الذي يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدان. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

الكريم فيقضي الباقي الكريم الأكرم قبل له قبل الأذى المحرم يا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر يا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في ربيع الأوليك

زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من ليقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قربنا لي لا تكون فانية واجهني المغني الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني.

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شيء.

مدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور وشكر مغن فضله.

يقول أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزاي فمحام كم صل محي عنائي محام إلا يدون ضر كليتي كم جنة النعيم نيتي من لك يكون رباح لم يكن فيجوجاك لي مكانه بكم أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره

من يؤسي ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك

الدين بيني وبين كل من يعاني يقود لي المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودين اللي يستعيذ من قريدين من يوم الآية أيس المعين اللي يتفرمع كل اللعين

الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطغى البراق لقن الله لسان العربي قرى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كل حسين كل أذن أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعثي يا خيام الحوفي جمعا وانعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسع

مفيد بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم به قفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير المصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بلا التفات ويأتي كلي بخالق الورى وقاضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله.

هيا تمحي حوت ظهورا على صحاب لازم الطهورا المنتقل لي حول أجورا حتى بساعة ولن أجورا وطيب لكن حطه منيرا كمن كفاني مدعو تشنيرا لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا كلاوية الطابي.

أنا بالغرض أكرم ذات الأكرم المعظمين والإسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

0: أكرم الأكرم من لا يخفى قيش وحبا بالأخفان إلى سؤالة تحى في أبد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا قل يقضي الجنان الغربان لا يحيسون ولا إضرال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زحزح القهار أعدعنا ولهم القهار هدية المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حليا فائسا باللهبي لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهابي لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمسواك بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزر رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفح الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل صلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقب وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصريفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتحد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مره من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خذ فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاة هو جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفه مرا ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسس ثم له انتقمتها مع أيسس دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام من أرهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الإسنين إبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متين وصلاة بسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيا أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقفو خيلم على النبي المنتقى الأوابيم خير السلام ربه التوابيم على النبي المتبى المبصرين خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصرين على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجازلي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكونين عبدا خديما ومها تلونين خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافن يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا ست أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع الصلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأميرة في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطنا فصل بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم وتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس القهر فتبرد صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ذاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن صفيح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا هرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسوى يسهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما ترى فهام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لسل الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام صريحة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم صريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حني حام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلا

قسمين وثقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراد لي من يسفر ولا الذي كابدني واخرجا اني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له اف له وغاية الله تقيني كلما يسوؤني في ابد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للثمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاه والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي ابدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا اشرك صاحب ربي ولا اكل خيره حلا محولا لا اترك النيل لسيلي وجها وسرت كليا له موجها لا ابتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا ابتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حدا الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يقتصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كون عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهيل وعنك يا أكرم لا أهيل يا ذا الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا ذا المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتام يا الله يا احد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد حتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفوا احد صل بها اني على خير سند وصل من وهم به ان الفند اقمت سقيت اتانت بالخلد جلي برحمه وجد لي بالبلد رافقت اهل الكنف فارقت العدد كلن بها في من تحالى انا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الاسيم خدمتي كخدم السهاب خير الامه وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم عبادا مقبوله تجر للسعاده يا ربنا صل على محمد واله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والامانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها باهل عرف الهمزه نفى كتابك ولسيف رمسا يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسد به فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني واهل كهبي وسخردا ابدا للاخنس اسلمي وانفعني دنسي وسخردا ابدا للارقم ابن ابي الارقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لاسعدا ابن يسيد وهمني واسعدا وسخردا عن سرمدا الى انس ابن معاذ والتحزني من فاس وسخردا عن سرمدا لانس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسب مصنصه السلام وسخرداك الى انيس ابن قتاده واس بن اوسي وسخردا عن سرمدا لاوسي وابن ثابت وثبت اوسي وسخردا عن سرمدا لاوسي ولد خولين وكمل جوسي وارتضى عن اياس بن اوسي ونجني من معصم واوسي وسخردا عن سرمدا الى اياس ابن البكير واكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتبني له حسن اسين وهمني فيه باهلي وترد لي ثمني ولترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والال وصحبه الدرار والآلين
warabi an ahli arfi

0: إباهيم من قاتل الهلال سبيل إباهيم وعن بجير وعن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوريم وارتدى عن بحاسن من سحلبم وسق به لما يفوخ مطلبم وسق رداك لبراء الولد مهروز ردي وهم خلديم وارتدى عن بسبسة من حمريم ولتره الصدر ويسر أمريم وسردى عن سرمدا لبسري ابن البراء والتقلد بسري وارتدى عن بصير ابن سحدي وبي بصير سمني ساسهدي وسرداك لبلال ابن رباح وتل مكوسي خير بر ورباه وليهب بالباه خير بركه وليسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاه تجهل بها نسامي خير فيه ليفلهم على النبي المتبع وسلم ولا لي وسلم وكل مسلم وارتدى عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر عن أهل أرف الطاهم وعن يمهم صب الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خراس الهال هدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خم وهدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصته رداء بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وين دو تحلني فوق الجنوب ورد عن لسان بمحن وتلنيم باب هدى وبر لا كسخلنيم يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل أرفساء واسكر خدم وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرم ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمدا سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر سد ويسر أمري وتفين دايخ مها السلسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم والترم إطمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب والتصف عمريم وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمريم وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصبي واستجب به سؤاليم وليهب باهل ارف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد الرياب وابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهدال الهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدام وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريب ميريم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالم وصب من في الناس كالاليم وهد بحق اهل ارف الهائم كلي وهيب بجهل سام هائم وارد عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس ردي وارسقن الى وارد عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاص اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينسب وم لبنا اواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وخل بي اهي ابقي جسم وارد عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ماوي وارد عن الحارث من لسمم ينسب وصرف عن المزمم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لاوسيم نمي قبيلة هو ابن قيس وارد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتحس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدريم وسرد عن ابدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسرد عن ابدا لحارث ابن سراحة وكن للوارث وارتد عن حارثة بن نحمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن حاتبة بن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه وقاد لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس بن سيد خير رد وليجد بسيد وارد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس الشهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صحبه جميعها يا خير محتن لم يصل سميعها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليعب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البقير وجسع والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد سارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا حطب خباب بن الردي وحبل رطب وسخرا ابن لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخرا لخداس بن مام الى قطاده وسخ لخن مام وتردا عن خراس نسم مديم ولياب كونيه بسر الامه وتردا عن خريم بن فاتك وليستخر كل باق هاتك وتردا عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخرا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا عن خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبقى همريم وطلع عن خلاد بن قيسيم وست نبه وعسم قيسيم وطلع عن خلاد بن قيسيم ولياب خير خدن وقيسيم وطلع عن خليفة المعروفين بابن حدين والسلم تعريفين وسقرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتيم وسقرداك إلى خوليم ابن أبي خليل والسكر صحيم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وكفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلا وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبيبك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم. نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

ربحت في خدمتي للمعتمى ربحا بيعه سمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

له وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

ضمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني علي تسيم باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو

وامتاحا لخير الخلق مزدمر ولا ندري لان ما قد كان حلق الحجر بيات خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صانع عن خطر بياته قبل بالاقلام منفردا وصاني عز التسير كالمطر يقود لي مدمع يقود لي مدحوس سرا افوز به.

كتابه قد بدا لي فيه مستترا من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

غدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك تكرم.

قاضي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أذب عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما من التزن لي قاد فوق ما كسب

السلام قد رضاك ورضا للتشان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون

ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فزنا بكون رسول الله في سفرك أنا الأسيلة في مكث وفي السفرين أزكى صلاة

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده ابدا. لا خيمة للبشير

ورزقته البدن مدة العمرين، نجاني الله من أعدائه اللؤمان، يومت بهم أنرابني عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري، أنا ابتلي الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضرين، كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم، ويا أخرى كما لي قد قضى وترين، محمد ظهرت جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر، عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد، من كونه لي أغناني عن النفرين، كون المكرم لي أغناني

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي على من لست أذكره إلا وأشكره إما

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعته وقت قهارا يستقر لي بقري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني غلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظري صار إلى بتسم وبارك ما يرلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

حسن الشيء من الوسواس وقت بالنبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني إماي الصرد المحيم إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتاب غيب الله ما لم يعلم كلاه

الكتابة يفوق عندا ما به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر نادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لدق بيني وبين ربي شيء مكدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكيئ من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي

ضياي كيف أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف.

ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر فأبدا بين من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ثم قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقل المهاد وعليم لكل شد مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني النساء الأبيات

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، سيما ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام نغيده في القد انصرام، دعا قلامي ودعا مداديك لخت شكر الله بالوداد، كتب رب الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن، أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود، فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله. فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن، يقودني لجنة الإسلام، تقودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام، قلبت قلبي واللساني والجسد لمالكي ولي مخجل أسد، صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض، صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر، هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي، مدني الله بجاه أحمد مصرة ليست تشوب كمدا، عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي، بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين. أيها ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان، هذا ما بنا من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر، هذا مالي بنا من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر، توصي عن الكفور والفسوق كيف وزير بربح السوق، لا تلقي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا، إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد، ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر، لا تهي ضرر أقيالك ويحد بعمر عيال يصرخ

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. أذب ربي سوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحر في أغلى الحصون.

تلاوة وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي يوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب ذكرك، قني به كل أذى ومكر، وتبك

خذ بقولي لربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنة بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك لكن حكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدلس التي

دعوت واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما. فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور. يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر. ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع. يا بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاة من الفتاة في الخيور أبا خادما لك

البحور بغض جمرة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت يا معيد عودان لوطني سالما وقودا مد حياتي ماكسا بما تحب كل وطني وكفني ما لا أحب أضعج القصيدة به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كان لي وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

وبالفادي وزبت قدمي وبالى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي ودك وقني الكآبة أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جثك يا كريم أجل القراء ومن يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مست بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقادري بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كرة

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو كيم فضله لم يكمني يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسل يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السنين له متاب العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزاني.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلينكم.

الكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذ خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن سيعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان وجعل المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده ولي قاد السبكان أشكو

ملكني ما قلب ينسي ملكان أي التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان أكف رقاب المسلمين فكان أكف عن ما يجر الشكان لن ينتهي سخن هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا أبن عيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراض للأجداد.

يافعا أزازا به ولي يوجه الأزازا كلي خير من حوى ابتعازا قادم من بادرة بعازان مضحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من ألبسني أنجازك وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء

اشفع عني أسب اللهازات والإعداء يوجه اللهازات يا من قد سلسوا التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسات له العدو معا أباسا عني حيارات سبية عبازا أقول حينك

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ولطرود كل جان عازان إجابة تزح

وهذا أقوام بارزة القتول عن أهل ارتداد وفتور، فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون. أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين، ولا يسأل الصاغر بين الرتون. أشكو من عني نفاخ الناس قواطي كوني نفع الناس، لك السكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس. قليت جل لدى أناس أطاعتهم عصيان رب الناس، كلي الساق ما على

ببدر المؤذن ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصر ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجر أبي سعادتي وزعزح ضري أنا ولشد بفراقي سري وأقلوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا زل أمري ويبكني نور أهل الدهر كنصر جل خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أضيت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر ريخ أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يولي خيرا كثيرا كخير كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام. قل لي خيرا كثيرا مدام أذكر شكرا يقيني

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادري بالحب وبرضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الرغب فجعلني الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أسر فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي وأطيب منه إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأله تسخير كل الصعب كن يوعظه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

غائبا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيد سبب فخلد

الرائي تديني بسنة الغرائي والترد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والترد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والترد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والترد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلم صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمر أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي الطيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وعني يمحو شيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزن يهدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخر ضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسخر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسخر ضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسخر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسخر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسخر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسخر ضاءك إلى

0: اضطرارا وهب لي التجديد والإنارة وصهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني يدا تفضلي وصهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وصهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحيب حسدي وصهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وصهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وصهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وصهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وصهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن اللعين يا خير الملات والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وصهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصهر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وصهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخي الرضا وهب لي النظافة وصهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والترد عن نعمان مليون ما إلى أسن وردني سعيدا دائلا وصهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والترد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي مناي في تمادي وصهر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصهر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بشر كل ذي رشادي وصهر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وصهر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والترضى عن عامر بن سلمى وليسخر يا خدير الظلمى والترضى عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والترضى عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والترضى عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح ولتعظم قيسي والترضى عن عاصم ابن ثابتي ولا مجر لي بدرك الفائتي والترضى عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك الى عبادي ولد قيس والتزر رشادي والترضى عن عباد ابن عائشه وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك الى عباده ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والترضى عن عبادة من الصامت وعني يقضي العام كل فائت وتلمتا بالعام رب ما هي عني كل ما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والترضى عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضاء ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى وأبدا لوسعى ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسخ لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخ لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسخ لعبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسخ لعبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسخ لعبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسخ لعبد الله نجل محرمة خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسخ لعبد الله نجل عرفطة خير الرضا والنجني من محبطة وسخ لعبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طوي العمري وسخل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المصفى الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتصحيح قبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رداء والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رداء وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسخل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير رضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهر ضاءك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن أمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم والطرد عن أمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن أمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن أمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن أمر النمي إلى أبي صرح وأني كف كل ما أبي وصه رضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبيه وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وصه رضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخلي الرغبة وصه رضاء ناميا لعقبه ولدي عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى والتغنين العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصه رضاءك إلى غنامي وصه إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القاف قوتهم وسعيهم يا كافي وسخر ضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخر ضاء ناميا لفروى والعام جرلي بوسقى عروى وسخر ضاء ناميا لخطبى وعني يصرف جالبات النكبى وسخر ضاءك إلى خدامى والتقن الحساب والندامى وسخر ضاءك إلى ختادى والعام جرلي بقرق عادى والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كم الأدبي والطرد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سخلي المنن يا ربنا صل صلاة تمهو أني بها ما لي ساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصه رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصه رضاءك إلى سليطي وليسقرهم بلا تسليطي وصه رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصه رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصه رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صخر ضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا واجري وارتد عن سليمان بن الحارثي والعام جدلي بسر غايسي وارتد عن سليمان بن قيسي والعام هبلي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات حبل فيدي وسخرضا لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيب النيلة وسخرضا أكل سعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وسهر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسهر ضاءك لسعد ولدي سهل الوعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنايا الرحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وسهر ضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وسهر ضاء رضا لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسهر ضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وسهر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة بن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلامة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وسخر ضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلة محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشيني والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسهر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وسهر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسهر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو وليعي كوني ككل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة وارتد عن يزيد النجل الحارثي ونقني من جملة الخبائث وارتد عن يزيد النجل المنذري وظاهري وباطني فطهري وارتد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب وارتد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفع ولالي وصابي وبأهل الرفاعي وشد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسو الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر fi abadin li wa khairu shukri wa talu ya shakuru shukran faika indakali wal takfini al bawaiha ya allah ya rabb al wara ya mughni ajal nizami an sulukin yughni wa jala indaka wa indal mustawa salli alayhi bi salamin istawa mukhallasan min jumlatil uyubi wa jaliban lil fawz bil ghuyubi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحصد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بالشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصد بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبد أحمد من قد

بي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجدون فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عدلانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخور

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

عطني بهم يا ربي في طوبى وفي دار موضعي في سقي فيها وفي السقي فيه ماء وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

سقيمنا وارفع هداك بهما أقم يا اللهم فيهما إلى تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي والصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد لله الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فوتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر ولي أسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر كبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر عني يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق واحسنت الصور اجب داعيك وهد بي الف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف اسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضري حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر
أصدنا بي يقفني ألا الحسن قبثي الجوع وقيتني الدسل البتقني فليرد زبي العسل لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارت وذا كبرت هب لي يا وهب في هذا السفر تردقني ما به المياه ولا عفر أسر جميع ما اختفى وما استتر وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر اكنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزر لك وعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر تنصبها يا رب 16 أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودي كل من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل العداء وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاتلي في بحي من قبل مكر قبل حين قاد جيسه وكر بجري في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت ليس سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تكيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يأت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في

اتقوا قواتي الأكرم الذي قدرت منه على ما حنمحى به لقدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي لي ابتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهرت على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برت البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم بر البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وأمات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفانيك من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا ومستتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت سما لي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت لك وشكا وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باقي ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل كل سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر أدري نحليل أزاق نحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور
أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قال سفع قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر

قال النبي ذي المراتب المضر قنات من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جساء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويتولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين وليس أنا حيث الزمن.

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا عن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر

قدت العبق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحيي بكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

محسن جهت من لم يسلمان بر عن الباقي من الشقاء وجادري بالرفع ذا ارتقاء بيت من كفر ومن فسق ومن سكن وربيك بفلاحي لي ضمين رفيق قابله كليتي عقدي وقولي عملي والنيتي وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت عبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابة يوصان الدين من لو البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا سوائل مرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل قل الجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل يا به لي الأذى لم يمل نبي بمحمد نبيك الكريم هذه اللسان لي كون كريم هذه بلا أذى لغير قدر قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصفي منزلي هواتي ولي الصف نزلي مري يحمي ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجلي لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي يبتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطن فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قاعدتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قاعدتك مات خير مرسل.

رائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدود.

دعاني إلى ذك وشكر لكم به وانقذت في منكم بلطف وتسويد رميت العذى عني ولي سقط مطلبي فلا بد من شكر

دنكم لا شكري بلا كفران ثم استعنني عن كل ذي خسران آياته قفتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم شكره شكورا شكور من شريم ثم كسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيي لغيري يلقى عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي كعدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغير مغن اغنى ليس يراق ولي

ينقاذ العرش والكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف السحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة واعتقاد.

ملكيك أسعف والتوسع واكفني سلبا بين الحق تشفا واكفني ظلبا كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤل والرغبان زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما صلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان فينه لوح ربي والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يعني المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحدي حتي ذا ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

محمد المختار في خط سروق قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيكم ولي الوعد نجس أربى ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك.

برقات وحسن الطلباء. وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

خذ لإخوانك للنصيحة، تنجو من البغضاء والفضيحة، ورم التواضع لكل مسلم، تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر.

مكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء طير شكره شكور المصطفى طير شكره وشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى.

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زيارين كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني قول المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمير أشكي أرض انتقام للخمير هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يباري

التنصر ومحافظة بالتبصر لو تبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل ولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حول ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتجملي توسعا.

كل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كيعدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

أظل العدات وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلة قلب الارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بلى صلاتك عليه الصمد مسلم علي

له البراء يا وحدا لغيره أسوى ضد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كن يقود لي منا حياة نفع لي سمع مع البصر لن لقال النفع أمري والعمر لا جنت لي لكلامي ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لي الكلام ما قد رفع لا وجده بك منتفعا انت لي

لفضيلة على الوجود عقد ري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم قيسه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك لي

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم الكتب على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو مخ

0: قال قارئ جنده منور العتم فضل القلامي ومدادي والبدن ويصيح لحياتي الددم المحاب نصري قاهي انكسر سلاح من كان يباهيك فانكسر والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر لا أن لأبي حصيفة وارني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل وسخر لا أن لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوب وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المسباهي ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر لا والتقيني النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسي ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا ولي أبي كفصة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام والسخر للأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردا منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وفي يبصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحبلي استفى ولي أبي بردة سخر دا بلا نهاية بصق إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دا قصر وصر مدى وجه إلي ما يصر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دا والتتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سر فضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدر يا كريم وأن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصلي سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته ففاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أطل لأجر مالك أسناني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكل كليف هردا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي ذلار للنسبح والتباخ لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أصن ولا هد أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا الله ولا ني الباخ الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ماله الأقياس فرو ودون من الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخ جميل بجميل والسواء نبي هدى الله تميل أجابني المجيب هام وقصصين فيما به سكرته من أقصصين لن خاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله والي وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت لي بخير تفسير وخرسنت لي كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا أخفى آيات باخر أنسل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادى ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر أبي في البهور سحادر في حنتور مهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وصاخ للسوى نحو الشرور تابع لي خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مدهي للحبيب السند خليل الأصل المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلد كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبدت ربي عند من لم يحبد بخدمة الماهي المسيل الكبر للمستوى وجهت عند المسبد أبكار مده المقجلات السبد أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سادريم خاتن ومن ينهو أساي يردريم هذا لي الأعمال خير المنجريم بجاء من نصيره لم يجريم على رسول صلوات المفردين في اسمه من مصلهم لم يردم سهوره في العليل وفي خديم يوجه الهزان لي بالرحديم يقود الوصول بلا ترددين ربي بماه قد مها تحددين محمد وسيلتي وسنديم صلى عليه من قواس الفنديم وجهت كلي لرب الأهديم مسخنيا أن كل جان ملهدين اليمن واليسر وخير السددين في خير السجن في خير السجن قد أتى بالمددين نفى الكريم ما هوى وجسدين وكالكليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدين وكان لي في سفري وبلدين هدى ورحمة بخير فنديم فيما به قد جاء خير السندين للمصطفى وجهت عند الهبدين متن بلا عداوة أو كبرين كرم نعمة سفيه السجدين في أرضهم لم أر من لم يسجدين تسليم باخ خير رب سمدين مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ندب حتدين جملة ما لا حيط نحو متدين بجل نعمة النبي الجيدين الفائق الجالي الأهادي السيدين عند الأهادي خائبا عن مهتدين ومنهم وأخرجني لم أهتدين سنت قزايد سوات حددين فيها وقد مها بها تحددين يفوق كل سكر سكر السمدين المالك المكرم المحتمدين سنت سلامين من الملتهدين من الملتهدين لمن به نديم سكر الأهدين الحمد لله الذي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدام أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهين أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبل سدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أزون من يحبه وأتم آيات سكر دافئ من يحكم أما جاءتي إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خار إلى من اسمه معمل مولاه من خاضر إليه الكمل خير له الدنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واختفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخاضر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخضرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام سلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم صلى عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عاصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخ له أدناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهو يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيد مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجد محققا هند كريم يوجد رفح بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خادله من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهات بما لدى مخنية أنهات باها مقابلية بالممات ووقت خارم بلا سمات بري سكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووصما لهذا سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتخ ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح عن أفا النبي عن الهدى بتلاح بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الوراس الخلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سجن وقبله أسترخام كفاني الأسيس قتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرس أدوا أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كلك لي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكلق لقطان رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدا يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدا ومثله فيما يفي لن يولدا محمد أفضل من تولدا وخير والد أنار البلدا من بالنبي رام المراد وجدا بفل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير أحمدا أحجسه من لا يسار السمدا فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمدنا أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الله يقول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاده السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بي يباها جنة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكور الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووسط مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الرضوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلا أحمد فائقا لديه رسلا جزا الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في السر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا فيه قدر سلام لنا محمدا ففاخر السلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولعص استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سحد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بذكر إنسا من حلا أندمسهم وسقت بالله بالالتفاتهم وبالنبي خدمها آفاتهم كان للإله بالإباتهم وكان للرسول بالإثباتهم إلى سواي وسوى جهاتهم نفل أسام مخنية دي أنهاتهم نفل الذي منفرد بساتهم ما لم يحب لي لخير ساتهم وجه لي منفرد بصفتهم ما خادني إليه بالمعرفة إلى يوجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين تردا يقول لي رب البرايا وحدم سرا به أفضي إليه الوهدم تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين الظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

زاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجد

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه الكريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن نهو

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس.

قيل لكل من مهما أمد يدي فأجلي بالحسنى وبالزيدين نيت ربي تعالى وحده الزمن ويتجاوى بذكر قد محاكمني تناجزه أغنى.

حط الكتاب الذي حط المرام به خل محبا به لله ملتحدي هيت ربا به من اشترى عددا ولادني بعطايا الأكرم الأحدي ميت مولاي بال

زادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى.

يا صمدي ليقت الدون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل نبي اختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي.

نفعتني صلي عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا تني أوصل

منجرا تني مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحو يفر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسوليا حباب باق نازع لي ينجذب.

عبدان وصلي أسماء الأطماء بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول أي أنا المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري ليك لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قل يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان طيت مغني يحب أمك مدين يقل وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به كأثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجد بك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا أن مع حزن كما لوضت من عادى وقد شجبا آويت قبل بالآيات ذا خدم للمصطفى المنتقى المختار من نجبان نوى شكورك للجنات مرتضيا مرتلا خير ذكر أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه خلل علي كتبا هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه خلل علي كتبا وما ننزله إلا بقدر معلوم.

طلعت بحروف آي محتويا كن قبلا به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا ان فضه بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا.

أم إلى في ذكر فأودت كلي الحيف قلاد ربي لدى روض يقود رضا ويش يقضي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سعي وتنحو نحو يزلف جات الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قمثل ثمنا لي فما حد كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل

الرسول كل يتيبه تعلو لي الغرف ويتكل له والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أن بالعداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري

من الكرام وهو الصانحي فيه السلام العرس العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير ورات حيث يرد

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن. السلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك. طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

أنصار تزرع النلسواء النحو الحزن بقى الولي اللي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قريش جاد لي بالأخفان إنك تبغي إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحر دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

آنية كما يودي أن أكون عانية الساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حلم إبليس

باق يصيح حول من أحوي السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

بر أن الله لداك ناكر من كل جانب إلى المناكر أذب عن الله في قرن بصان قبل أبارزي وعني خلبصا أدعاني الرحيم عند الداوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنى لدى لي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائي قال شكره على صرف حسد لغي نحوي مزكفاني زل حسن قال شكره على ما أنعمام قل علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس قل في حزن حصين منه قل الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحا

أوصال ويربي الفيض وبالإيصال فسيء مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي خدمته أشغالي مع الفراء

وجهل الباقي بانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدتني فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدتني فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حميد.

بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين فسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر عليه يوصل الضرر فسيما مليك لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين فلم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

نبذت في الله وفي الرسول طبعت وولدت خير الرسول كتب اسم الاله الحسنى وبصفاته العلى باسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفا اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية وليا كان كابي الصفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أضاع وليا كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رؤى برضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي الذي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حمدي وشكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر السر له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا وشكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الاله لي وانما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء وجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجادلي بالذكر في الصباح شديد

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه القيم فارقت جميع وطئ البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما

لوظيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالحق.

ولا ني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدني يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النسيم خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النسيم خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هلاني الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم. أتبعني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساء نفسي لعداية والحجاب وأبداً متى دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود

قليف الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لأول النبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم قاول النبي وخدمتي تدوم الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا رأيت من كفاني

لقبل قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب الخليفة الرفيق أي طبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يدني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي النحويك يا حفيظ يا معين هل توجه أذى للنحويين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان نبيت إبليس وما والاه لغي النحوي أبدا يا الله كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأزاز نفد له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي النحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغي ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفي القلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد باق كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا قال لي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني منزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار توحيدي نفت لغير العدا وكل الشفن ابن حني مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لسان يحتمى عن

ثقل سايق كل الضر ما يدريك أبقى سرين ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا علن ولا عتاب شكره بلا كفران كما صان عمري عن الخسران نزلت لا وتلاث من كتاب.

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد فالرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد مواد وصف مني لخلا، وجهنا اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهدا كل أحد. أنت السميع والبصير والأبل، هب لي كوني بشر كل من عبل، لخيد سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن. سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وسرور ومدد. يا معصمتني من العود لدن ومن يستيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسقل ما أود. أسحل اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد. صدري استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند. رسولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسل وهو النعم جل على. بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد، رمت حوزك منه الأمن والأمل. أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، تأتي المواطن يا من رافق الكملا، حط العلوم التي قد ودها جملا وجلها عن جميع الجيل قد خملا. سميت باسم حميد عابد منن، وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا، من السلامة إما يورث العللا، توصيل الذي يولي المنى كرما، من أصبع عنك ينفي مني الملل. اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى، ولا تملن يا من حبله وصلا. حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب، فانتظر إن بعد السور قد حصلا. سنتصدق من كبر ومن حسد، والله يدنيك ممن قربه اتصلا. أيت من أصيبن إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا. ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا. من ضافه الأولى نال العلا أبدا، وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا. لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان. لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان. أسبقي المفتحة بالذي غفر قولك أم به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران. نجيت ربا كريما لا يخيب من ليالقتن ويقي الضيف إن نزلان. فاق ضيقا لسيء قد تعبت به، ينعتأ به من عندنا نزلان. سلامة من سلام هل أعتأ بها، بجاه من نهجه نمحو به المللان. كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني.

ليلته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدر ليته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أذي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي ومن شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنا والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسك وطيب برضا عمري لك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عاداتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: سليم غفل قلبي به واسطر به الزللي وتقي كل ما يدعو الى الشرر فتح لي فتحا قد اكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها احليم هنا مناي معا يجبه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألان لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت حلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم والنبض ابني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي خط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وارتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وانه الكريم ولي يسوق فوق ما منه اروم احمده وانه الباقي الخديم وارتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الانيم باله وصحبه الغر النجوم واستعيذ ابدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي ابدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وان فارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب الدولة نجيتني ولي سخط الحولة بجاهه مالي يجر حولة عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولة مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يختصي ما يدوم عجبا في أبد للصالحين النجبا. لو توجهت غريبا وحدي بين ذوي تخالف والجحد، كتابتي كبت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب. فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا. يقيني الذي بنا ضري هدم، قل كل من مالي ضريا صدم. أكرمنا

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمين ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حبا بماء سعادتي باقية بلا سبب ولهج متعداه كلي غلب طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدته بلا اشتكاء في أي

نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعالم.

وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيان وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل المكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسمائي.

واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم مساء

رأيتك هي يا برا علي له تكن يخجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم.

فكن غير مقيم وافتحن اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجهود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجهود وإسعاد ومرحمة.

الآن لا خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بي

ناجاك مرتجيا ألا تخيبه وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم لنصرته في البر والبحر يا من إن تلنلانا ناجاك مرتجيا ما أرام في عجل يا خير من أمه من كان عجلانا أنت المعيد لي أبغي البقاء به دنيا

قام قيت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين وزني على الحق وهو الله.

بدد وليعين حقا كل تعيين. أطلع يهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فسالمني.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيي وزد

أطلب صلاه بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سند بي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا نري قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجو جملة عداي بقطر وزلة مسودة معنة، نفل غير الذي قبل غدر وسأقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب، حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم، نسي من ليس له كفء أحد فلاسجع إنسانني عمن جحن، ويترد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان، نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح

يحكم. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه مرضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البدين يسر خطيبي

قل الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان.

أهم رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر

فهذا أحمد أضاجل قعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحجة الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قصدت انقاد به لنعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب الله فاقد همم على الخديم كبشر يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم إلا الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له المفضل قلب النبي نوره المكمل وزاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنا ويقر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مصرين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت يا ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن حاضر ذريا قولي بشر رسول حيز عن

نرم والی حدن حدن حلاو حاسم عدی حدن خلاو ایو نبی علم بی انمناو فضمن عن الورا اغناو نا عن الخلق معن مداو على السماء.

الآن رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحويك والأذان والخجلاء هذا غير جهتي الذي قلان كما استانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود فاق.

قال كهاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بذي يشك من له توحد وملك نعمة البرايا الأحد بيعطفي من لديه يحمد بقدمك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسْتُ الرخان كفاي العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصاً أبخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كي او بعدوي جلخان كواجهات الست رب

فرحني باقي على كوني نشر، فرحني الباقي على كل نشر، فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، وجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فذل قلامي ومدادي والفكر، فوزن به ما لغيري من مكر، فلا لي كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم، محمدتي لمن بأخذ

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملك سنين خدمة تروم وبشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم على في الحزب سيادة التدوم على غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك.

قلبي اشتبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون وصادني أما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى يساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم كثير لي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتي لك لي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بالسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرك وقاضي منهم من لم تظهران لأحمد المختار

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت الى الخير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائج نجس صلى علي من له هذا الرجس ورع في دين مثله عجز عنق ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كما

كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغريم القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

وغيري وجليك كبقي معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيت لي بك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت.

0: حبل حلاوة بلا تزلزل ما ليخترت وخير المنزلين.
1: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلا يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبصر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كمل الخبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صغلي يا رب براءة أسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحذلا أن السواب يديم الحذلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكل يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك اتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادت الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هز خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهدى يرود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الاسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون عطف سلامك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنصف الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد صير النصارى في البر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أن جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخنن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رخبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف ببصر صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداؤه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سر جلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعهم الخلب في إمساكي مصونة اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أنس الجلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في الخبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ماسيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما خيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبحتني يا رب الكتاب بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمدا سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدال سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوسابي وخط ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذلار لي نسبه واتباخ يقيني الهدى مها الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاخ وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به أن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاتعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البهر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ واللوم مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبه والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلاة عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجرم وهدي مجاهدا وصالح جريم له خطابي وهو كافي البجرم الواحد القهار محتل أجرم أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلقا وشر وصف كل أندوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداية فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار الجنوب وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربيه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني قهري كل هاسد وشان وقيتني فلي ير الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سد إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدوان أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران مع الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخل ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أهلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مها الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مها الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مها الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلبس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائد ماني لو خطاب وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان القادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من تساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوانت عوبية إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبهما جيراني عن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران ثبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

البر وجهزا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واقج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونمي من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

قسم سكن به وأبقى مجرين ولسواي الساق أهل الحجر كالوجه فارقت كحزى صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رضيت كل

فاقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى وزيده أو المقر الأسنان أكرم بن عداي وحدي

اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمرك ما شئت منك وتطول عمري، كن معي باتفاق قدرك، وكون عمري كليالي القدر. نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني دوام الشكر. إلى الحساب برجال بدر، ما قد مضى من ضر أهل الغدر. مدعاتي برضا وبشي، وليكن في القبر ثم النشر. ربي اشرح في دوام الصدر، سحن بك أكون مثل بدر. نبهتني فبك ذا تبر، كما يحاكي فعلة المغتر. من عيوبي ضمني للغر، وليجد بأحسن المقر. يا الله يا كريم يا ذا الدهر، هولي فوق ظني في ذا الشهر. كل فيك ما يديم أجري، وثمر ينيل عني يزيل عني حجري. أجوت به منك خير الزخر، عبدا خديما لك دون فخر. أكن سلامك لباب اليسر، وآله ونجني من عسر. كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين. بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يوتي في ظنه نفي الشرك. كل من يعبد رب الملك، كن عابدا مجتنبا ومنتزل. كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا. نعلي يعبد ذا إشراك، كل الخسر والإفلاس والهلاك. يفوز من لم يكن ذا التفاتك، لغير ذي الجلال بالمنات. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي. وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي. إن حبطت أعماله وإن خسر، قبيل الله بفضله يا ظفر. قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر، إنهما باب الخلق. قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

السلام: كبالله دموا في اعتصام وعملوا، كما به جاء الأمين الأعدل، كما به قد جعنا من الكتاب، تمسكوا بالحديث والصواب، هذه طريقتي وفيها ألمعك، طريق القوم الذين جمعون، فهمته عن الكريم الملهمك مستغيث.

أخي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه للنظام.

واخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجاء لشري إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوزه الشق لوجهه يطين كبه مقت عند معطي الملك تنبقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحرين.

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وإذا كون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام، وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات، خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات، خلد للنفع

لا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما هي مفقت موقنات إن الذي لم يدركي كن فيكون.

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

الذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حضر الدر.

فيك يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعن الباقي من تسر كلا الجنان وحياتي بر.

ويتق لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا

الأركان وجملة الأفعال والأحوال. أترفع الصوت وترفق أخفضان، وابدأ سلامك لمن لم يرفضان. لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجلوه كلك يكفك الضرر وبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران هو لي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهدى الإسلام فهو الدين الله يعلم.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. بنلتمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قد ابلغ تجارة فتربحا، فكل من رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الاكرم المكرم، تحب الذي رمت ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. اليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حبك

سميته عفوا ولا لوسم وسد نوا وجل منامي وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباق السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا ومدزي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وعصما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيها به الصباخي في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكني ليقت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة حديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت خلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني أن لورا بك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صل عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباقي الذي رسخ ضمن وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليم يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخرون هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابه خذ للأملا بجائه وليكن وأسهرين بيهداك وفهاد مهرين لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكن ولتكسني ولتقنني عن جوهم وحاتر يا واهب الرجوه يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سر رحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا طي به وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز.

فعنك جلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

مليك يا خير مغن مالك مليك لقي منازل عداية في الجنان بلا حساب طيب للجنان لبدك كريم قلت في الليام قصائدا مجاهدا بلا فئام كلام خطابي عندهم في البحر وهم شقوا ذو شقاوة والدحر كلاهي الغفران.

علي المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح فالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم. صلي صلاة بسلام تشرح صدري به على الذي يفرع يمله الغيوب والشهادة. صلي على وسيلة السعادة بآله وصحبه واكشف لي قيم كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما. علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب. عليك يا رب فأعلي كعبي إذا على طول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن. اكتب يا دار الصفاء الخلد كمن تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد. يا مالكا ليس له كفر أحد

من العيوب والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرر أكرم الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويستنحو لجهاتي الشر لقين

قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي أستشفعك

غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحي.

في عزم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ثبت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تبحر وأدب

عجب للأول أبدنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبي

غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخا ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخاك فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخاك لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجائه لي عداك دخدخا يا من قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجل كريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقتل بعد فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إي وجه في الجيوش في الدخا قاس كل بانتقام كردخان ذا عمض ظلم قري غريب صرخا

ليس المفنخا ذا عمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عضي فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك وذنغم الخبر كالعيان هو أمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام كنا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشر هنا أخرى وكفاهم ضرا. من بجاه المصطفى خير الورى كن به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم مع

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، ومات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون

طالب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجاد لي بغرضي، نبت معلم أضلي برفدي مثل عين من خدم من رفدي.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل يا من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بكونك العزيز.

يقول هو الله أحد، زدني علوما واهتداء يا صمد، وأعطي العصمة من كل كمد، رزق سرا قد يطيب الخلد، يا من غني عن والد وعن ولد، بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي، هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت، اشكري الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي، لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين، هل بذكرك كفيتني اللعين وليس سخط النصارى أجمعين، وجل عصمة رب

وقد ضد بشرين قل الحياة بشخير البشر هي بكوني عند خير البشر واشر مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيي قام به أنجزت ربك وأيي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي أبقيت الكلام أنت لي أبقيتنيهم يا سلام بعد جهادي بفؤادي والقلام هيطهم بأهلي بدين الكرام فأنهم

رمضان وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

عربي سلم فادي واسمي سلما من كل شيء قد يجر ألما يا قصائدي إليك السلما وثقني بالأذى والظلما نجبها كلي ممن ظلما يا خير من نجا وما

وبين يدي بالجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توز بك وينتفي

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آية كل ما

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أدبروهم صم وبكم وعمي كالشياطين منعت من جنابي بعد سطوتهم

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه الصلاة والتسليم

يا خير معتن بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن عزهما خيرا بتمزين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن عزهما

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء واتق ضيفك زع رجعا بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوس قصي خل التسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكنه لي يوم الحشر والدين إلا يقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلهي أقبلت بالمختار زاخد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرائي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزد شكري وزد مددي.

قبلت إذا مع مثوى الأورية مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قراني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع للبركه الله الكريم كمن يشاء وشكوره اروم نزع لي

تنهى لغير ضري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

جاء بالحسنة فله خير منها، ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني.

أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قلي قاد ذو الوجود والقدم والبقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب

علي غير من جاس عليه الفعل تمكن وترك عندي يعلو فدغري ذاتي أضادك كيف ما لربنا أنداد لمحو تاسين ولا ينحو أسر لعيث أو لسواء الأسر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجهي ضد إله هاي نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نغير الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح كجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفى هدمت بنا اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق النزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر

سواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخذ بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوقات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولال والصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولال والصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنان وصف سرمدا له الجنان وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماع كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهائي له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنالني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصل يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولا لي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام
على الذي

0: له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أصول الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقت الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقت الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وغانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عام الدكش شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجر كبدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يفضيني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولال والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بدرني ولي منايخا وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمعا يا من به وهب للصلاحا والعلم والعمل والفلاحا صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوس رغدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كثرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي واشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغد تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد سرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتخين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوارا كما به كفيتني البوارا القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتخبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقدت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اللي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من هجري على الذي سميته ببري ولالي والأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وعلي وسابه وسلمي وتلك عصية في السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطلقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكور الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا أبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إلهي قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لني الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائر وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمد خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحبي ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامحو عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وجل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازمت تسليما على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثروا واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بالسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولا لي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائق على الذي سميته بسائق وآله وصحبه وعصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابق على الذي سميته بسابق وآله وصحبه وهب لي إجابة يود يردها من قبلها. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء احمدا وسيله الذي اجابه الشجر ماشيه اليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي واله وصحبه وقدمي وخذ به الي ما اروم زادا الى الجنات يا كريم. يا ربنا صل وسلم سرمدا على المكرم الكريم احمدا وسيلتي اليك من لست امل بغيره اليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد. بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات. برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك. إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا. ناجيت وهابا كريما برا وليقول

الجبال فيقود لي إلى دخولي الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملك الكتاب فاحفظه بيا وامر يحفظه به يا ربيا إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

وبترقي حزبك الحفاظ. تتيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه تسير.

من لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجين ولسوانا

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتال تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

تاباتي باق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي باق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أو كتابك إذا

تواجهني جزاء ربي والجزاء خير ولا فيما كتبت الرجزان أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتلاوة عند الداوم مع قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بري ولي حديثا عنها ولا كل ولي. ملك خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفلي. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السجود.

سيد الطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكظ أو عناء من عمل

أرادي فقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيط لي سيط صرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن في

قاتل بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابق لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

هو استغاثي وله إقباري، مع وسيلتي وطاب بالي، وجهت أبكار شكوري في الحميد، ولا أكون بمشرك ولا أميد. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما استمد لي كفاني من جحد. أشكر

من اتحد خير من قاد ومن قد بارز الله الأحد كن قاء ولم يكن له كفءا أحد واتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادا مطلوب كل من هدى

المعاصي إلى أن وجدت علم المزبد أكثر مدح المخجلات الزبد مدحت من ما ما من له مجاري مدحت من ما له مجاري.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغي جهتي الشيطان، ولي صف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، طلبوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع معروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجر اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة الصب

في البحور طولي السخرت به ذوي الدحور وجهتني إليك جذبا يا كريم طولي سق بالطيب كلما أروم أشهدك الفاد مني ولا قلم قدستي فاتقي كل ألم خلي واختر لي ربي في السفر وحضني بيك وجد لي بالظفر فضا عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغل لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم قل العدا وحدي أي مذهب بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأقتدي تقدمي بأهل بذ جادلي بعيلمي وراض العدا وفك ولمي فكفرهم عني ذوي التعظم وجادلي بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلمي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما سكبت في تلك رمي بعد فراقي معطرى من ألمي مجاورا لربي المكتم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجاوني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم نزبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحت جسم فأزال سأمي وجهي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم قضاء وتلاف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصار.

شيء نصر قيس ويس حون ابتلاء او حصر نفع لي الخلق له والامر لا سبب في طاب العمر العالم انه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر هل يعطى برضا مقر ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد الى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

محمدي ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخودي أي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادن الي وصيرني بالتزهيد اقل فضلك ما انسن جميع

وزدني العلم مع عملي واغفر فادي من شك وتقليدي. أحبائي وزودني يا من له كل شيء.

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقرأ به إن شاءه مرتجيا كان بي عائزا.

في سفري أما اتفاقي لشيء غير معهود. قل ما يصرت اليوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك اليوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع

مع رضوانك وفي وعد من كريم لإنجزي كنوا علي شكره برجزي أيا تحوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني لوني ضمني اليوم المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وطلعي هو خير مكرم وخير

جب لنا كم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قد نسيء ودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا بغي ليس يرد السائلا أجي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون ذا

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى.

دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي. واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب. مدني الأكرم مع

الأحوال قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تلد الشرار الأغبياء اللئام إلي كنت

أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكري مهيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنت لي يا خير ذك رتلا سن كفاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوى القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير ثم زحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقين اليقين أنك الكتاب لكشفت أنوار ذلك الكتاب. كشفت لي كشفا يديم عجبا تحبني بالكرام النجبا. أتحظي بمهدي الملوك ومهدي الحساد والسلوك.

ما لم يكن للصالحين قبلي أخلهم كذب الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت بي حزبك بالكتاب تمنك

طال وما طال سياقين وحث الأقوما كما لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطل أتينا في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي لوجهي الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كلغي العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفاء لبذن القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه قد بعث الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من عبده

لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزال كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة أمنحني وليسي انحوني ليال طلب عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين وهدى.

منطقي لي حققت عياني نحو إنها العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب الله من كل اللعين طالما مثل خير حفيظ.

الساق إلى فاضي صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن. لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا. أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العدا.

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صاحي أرادك وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنتي

الدين إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كن أجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل دخولي وهم راديك نيث على إلى كتابتي بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وأبلي خطي ما يفوق عسلا حافظ أبي خطي كسلا يلي كتابتي بمن قبلا إلى أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليل هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن كنجهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كن يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا قيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. طوية وجهي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي، وطيب متمام القرب، طهر ظاهري وباطي معاه. طيب لا أكفي خيولا.

كل بغير كسل كل خير خط نافع يؤسل مع الهو بالنبي عني كل فاد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة نصوح ويتاليا كتابه الفصيح والحمد لله.

0: ولهذه السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وعلي قدري بدعي وجاي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كلي يا ذا القدمي أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نفل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وقد له ثواب ما له نويت كله وقد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صلي صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من ردتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا سرعت يا ربنا صلي وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام ولياب في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أثن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحصم خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يرمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري وإسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم وفي لي اليوم سنوي بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسمه شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب الدر الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن والتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر وليحقق توبتي واجعلها رب نصوحا ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان فليغفر ولتزد تنبهم لزد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوح ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي أبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبدا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بينه وبين ما يضر به وليخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خاذ له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي هل الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوخني عن سنني وضحني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوبي وسرين مجد سليا على المقدمين ولا لوالأصاب واسكر خدمين وليها بجائه مجاده مقدما عند سوي السهادة باحث سليا على حزيزين ولا لوالأصاب سوي التعزيزين وسلما عليه في الآل وفيه سهابه يا من مها مخوفين سهيد سلي بسليم فاضلين سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وسببه والتصهدين لبلد وفي سواه أسهدين يا قصليا على المفضلين ولا لوسب سوي التفضلين وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيهن سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وسببه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصنيا حيوه صليا على المفتاحين كما يكون الباب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المح كل من استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم وليجد بالحمل المرضيين أمير صلي مدى الأسمانين على المسمى علم الإيمان وآله وسببه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسي على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوى التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صائخ لخير من جهد مبدو صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وسببه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وسببه وسلما وتخيمي إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وسببه وسلم وتبقني بسلم لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وسببه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم على المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خاد ما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وسببه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وسببه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليها باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وسببه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يطيب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما أرنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب سيف الخليل الأصمى وآله وسببه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء هنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخديم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصمى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجر الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار wali yahab bi jaahi taqadduma dunya wa ukhra wa umuri khadimam salli wa sallim ana ya muaqiru ala allazi bi ilhidali sukhiru qablu wa ma'lu li siwa ya bada wa la li wasabi wa man tahabbada wa allazi ladal ilahi du'ya bi sahibil hujjati ya man du'ya wa alihi wa sahbihi wa akhiriji min allazi la yakun khayran yakhruji wa salli ya awalu bi taslimi ala safihi al wahib al ma'lum wa al mustama sahib al sultani wa la li wasabi wa sun awtani ya man kafani allahi na wal halal wa kullama yajurni ila zalal wa salli ya akhir bi taslimin ala rasulil muttabal halimin khayr baraya sahibar ridaim wa la yusabi sawil adahim wa hasbi yasikal hakim zahira wa batina wasid bi al masahira wa basirana awwalan wa akhira biru yati wa habli al mafakhira wa salli ya sahir wa tusallimin ala nabi safihi kulli muslimin ay sahibi darajati rafiham muhammadin sil bahjati al badiham wa alihi wa sahbihi wa tudkhilin nasmi fi qalbi nabi yadkhuli وصلي يا باتن وتسلم على المكرم الكريم الحلم اي صاحب تاج واله الكرام وصحبه ولي اوسل المرام والتجهل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتن ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني اخجالا ولسواي صحصه المفاسد ولا تسق الى جنان الى جناب حاسدا وصلي يا والي صلاه بالسلام على الذي اني صحصح الظلام اي صاحب المغفر والال الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاح تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سيابه وهود دعاء سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوه المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصبي والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربنا سوحا وتصفي نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصاب من كلهم بك رئيس حفو وصلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصاب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسبي وسد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات ما حتى عصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيام يا واسع الذي يجود بالسهام يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحسني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي غاضى أعداءه وساق للأغراضى هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

الكفر مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويوم في البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرمون سلبي وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نهيته به والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نهيته به السنين التائبا مبايعا مجاهدا

الإسلامي وبيفرح كل ذي إسلامي. نبهتني يا رب بالإلهام مقلبا في البحر ذنب هام. قبلت التوبة في ذا العام كن اشتريت بالأنعام. بارقي اللهم في اكتتام ولا أهريك نعمة الأيتام. لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام. وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وزد إكرام.

والصحب وزد إعلامي عليه الصلاة رب بالسلام في الآل واصطحب وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغنيا بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إشراقي فسيب إن كان ذا نفاقي وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من يكرم خلاقي ما شت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وكب لي قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود فيه

تراب أهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباء وثير

الجميع كرغفي يا نصير يا سميع يغطيثي بي تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرفي والصق في طيلي ما قد كنت أصطفي أجتي في

الجنب وبته في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطى أنسانيك أدغره البحر

أطيب حياتي فرحة للداني وقاسي يا من يكره ميداني يا من كفاني غير أدغاني في البر والبحر وفي المغاني قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني من الألحان لا أسهل القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان.

ويصف لغير العاران تكتبها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداك مع الأزمان وطير وزيرك كالسلطان فقت النصر ربي مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فؤادك

الآن بجسد وكلك مما الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الثاني صد وصدق وتطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إلا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع كل قسكت قبل زائر هذا ما بلغ كل

تبييض ذات من نهاية وحسن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من عين

كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قال إما أحدثك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني ما

بين الوراق قبل اللباق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب عدت ما منه نهق من العذائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البريك بدا رضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

ومحام جملة ما عرضه لي فمحام علمني وكالني ورضيا عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت وفي

وسمع بعتو عن السلام أجهدت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليك من قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلان يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسرة في بدني والأكلام أشغل شكا يصير الأكلات إباتا وكف عن

حصير كل كثيرا جلات وجدال لي نوالا جزران بيتقني سلبا وعزران أنت لي عندك حبا خلا فتو عند من حببت خلا تبت وبعتك وغزلت غسلا من حلاوة تفوت

ذلك رضيت عنك مزنيا مبتلا، رضيت عنك مزنيا مبتلا، فنغي الوادي بك والتلا. ظللت شكرا لك ينفي بطلا، كمن كفاني من أدام مطلا، وجزاء من ما يصير طلا، من وابن العظيم

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فانفع الجميع للأمان حبثنا به وبالإسلام

ظلات الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل توسح بالكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال إخا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاد

المتقين آيات كل يوم وأمس راجيا والقبيط دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصر علي في من حمدا نصرا عزيزا

نفيت كل من قلاري فهرب تمعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر يسمعان وجد ذكري إلى الرحمن

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا لجعيال مصطفى بعد الصلاة مع السلام من عداه القرآن يا سلام بي لي تأثر.

إياك عبدك خديم عبدك مطيع للمنى من عندك فاز لينا سعد بالخير وبأمد يسعد بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز ذا العرش بكى وكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دم ترعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

أياه محقق وملك فيبد ما لا يراه ملك بلا هم يعلون وليس ينسفل أعباس العريف منسفل بالله آمنوا وأسطئوا معا وطع

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنه حمد وشكور ذا خدمة للمستقبل.

فزحق ولإلهي كتسقي دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي ذمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيتي له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور.

جاني العليم والخبير وجاهد الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحال مدرتي من يقود المنحى ملك الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلت خير عالمين أحمدا عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت ومكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسم مزيد القدمي للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن تبصر وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر، يرى الإليم جوده يبتدر، لا يتق يومك وقبل اليوم، ولو جعلت الفطر فوق الصوم، جئت بقصيدي شاكرا لك، لي وقبلي قدت فضلك، جئت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. جئت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرت إكراما من ما شافعا، وكل ما أردته منك

وجدت بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضوء

الحروف هنا يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه الغرور واللباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صغار مستذنب على مزحزح القلاب كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمي فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك كما لي إلى غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما

لعينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد القط وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نور الذي

المتوقعين من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعجامكم إيمانكم الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي

وشيعها لديه مصول وتأسير المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمين ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة

مجالهم من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجه لربه به أبنه بيخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأسب من كوني كاملا لغت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أتضرعي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدواء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء

ما داخل فاستجبت عاجلا له عبيت وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكتشف يا ضرري السريعة وصيرني مفلحا لطيعة أي إلهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت لا لخليلك الذي أبردت يا ربنا إن أبي خاطبت كما لخليلك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدائم من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر

قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدران كيس ويحيى الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إني غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مكانه لي لزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب كنوصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا على الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ويتكل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين الصبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل ما

الأكبر أنت وجمالك بالترك طعي بي قد محى بالحركة إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضررا النارين قادر ينفع

أما كفى بحبه مستبشين لا بقى دون موت ماضيا يكي حكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا يكي

صمد الكلية ولا أزال التائب الإنسرية لو مصيري مع البحور وفي عبة ذا أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعكيم وتجرى لي إن ربي نشيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تطبق لي له مع الكتاب تطبق لي له مع الكتاب وإن به بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من يطمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلامك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أحرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب ناف البدعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤالي وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلامك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموني قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت ليا وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراهم ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل أما مبارز العلي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام ف فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل نها مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآلي والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كما عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خضر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوى مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عن أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له اثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما احسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوش. لو بقائي دون موت ماضيا بذكره

كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وأرتجي الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهد لي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجهت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. رب استجب

لله العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من

انه تحيا الفروج والسنن في وطن الطوبى وفي دار المنن. اسر ربي باهل بدر اضيع عنهم وانار بدر لسان صدق في جميع الاخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله احد انفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود اميل خلدي. كافاني بقل هو الله احد جل ولم يكن له كفءا احد تتله جل من افتراء بذكره وسنه الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للاغراضان راضي القهار في الخميس وهدي بجنده ذوي الخميس تنظري بال بدر الكرام تنضي اسر مدن وجمله المران فت بكونه كوني مع الرجال خذ لقاء المحزحزه الاخجال فت بكوني مع الرجال وزل بقلب مزحزه الاخجال يا ربي اكتب الصلاه ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل والصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام. بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر وأرتجي بهن سلاز من البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعدى

والله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي قلت الوجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت شتزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فسدت ذا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذلي رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني قدمي على رقان وسكوت

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قالت لي قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الثاني لقيت في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور كما تقول بما أقول يا خير من جال له كما أقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والأرض

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد

قد استراتينا معا والوزراء كمن إواليهم بكل وزراء سفتي فانكف عني مرضي فرمضا قلبي وسق لي غرضي كل أشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدر

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ملطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتمان. خير من عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدم. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت القصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا و

ولا صمم هبق من فتن فيها تقف لغمم ثمضاء يوسف في علو الممكن وذقوا عليه عبده عبده كن دفع تسد له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع

ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كبس يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل والأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدر وطن تكون خيرا وطن شرك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعيف وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب ابقى بشارات

من لسوى يساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهر الخوارق الرديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ نحوي

هو لم يمل إلى مسين ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

ولساني والجسد فمن كفاني كل حاسد حسن ولك ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب لو صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبد على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السلام به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعود

مضر مستدنا وتكفيني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصان اجلب صلاة بس

صلاتي وسلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على معي بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا

الصلاة التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صل صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب

ويقوم بهما صلاة تشفي مع الصلاة بالبلايا ينفي ويقوم بهما صلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح ويقوم بهما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع أقم إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا إذن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه.

منذ الحضر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آت نبي المنتقى الوسيلا ثم القيامة على فضيلا قدم رسول الله إلى الشريعة لما حضر

صل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمين خاصة لك وعلي قدمين المتباخي البرايا أحمدك أرجم خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

الجبال بيض انسحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبلي فتح دون اللطي ترسق ما استهى في خطي طبطات تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا تحب

نجي جميع من أحب المصطفى مجاهه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

المبشر خير السلامي المديم بشرين لما تواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

قد رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

عن الشر كل من جحل رافقني الالهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنضي منه لغيري زجر.

الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفع جاله لغيره ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، ملي روضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

وقلي وعن مثل زاعل حاسد مقتال وسعي به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

لا شكوري وأقاب بالي بلا مدافع ولا أنبال طرفاتي بذوي الأنفال قبي

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

محمد فرد يفوق تزنيا واقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أمر المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل مصطفى أنارا قبل مريد الله فاستنارا نبينا ليس له مباري في السر.

عمل. سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية. هي ربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد. كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد. الله لم يلد ولم يولد ولم هذه لشيء وكفاني الولم. نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار. قاله

أو كلي بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، أبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

oy sakat man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakat man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى.

أمحو لم أمحني وليس يمحوني الشقاء ولإسرائيل قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تأخذ معبود ومن قد حمدا هدية منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم

لك شكرك وقدت الحمد لك وشقت لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني على والتصق لي فوق عماري أذنت نفسي وفطرت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بتر أشكالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالي.

يمن القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلال. صيت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع استلامتي واعصمني من اقتالي. أزل قلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختالي. أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي. ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي. أشكر جميعا الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي. ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي. دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير ولا بالملا يا الله يا والي. لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك.

0: رسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين هيتفضل مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذات الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير جاد بالوقار ربنا تعدد عرف وأيضا من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: كم سنة الذي قبل خلر وساقه لخير نهي الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخطت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي تصفي الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لجدت بالبقاء منتهانا من خلق له وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرط من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسبك ما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسبك ما الحرج وهب له بسن نسام أبدا خير بصارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وقل لسن نسام منك بركات وسكنا تسكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخني الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسخني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملتي ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إش المسير فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل إش رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هداي يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهيم سبحانك اللهم يا سلارس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواء ولي يصفوه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطان فيه كما إياي قد نفحتان نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أدل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخول جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقيم ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أويتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر الرضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مضرة وكن لي أن يكف رؤية النيران رؤية النيران وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إيك المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسى الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بسارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخلن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخني عن الأصاب توسهم أهن جنابي عن البرايا بك محل ما هي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهبليم فوق المنايا من فككت كبليم أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بقرخ الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لأبكن من الهلوم والحمل ما التعدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكن ولي خلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لا وسيل الذي يسرني بلا تسبب ولا تخمي كل بلام فك بجاء المصطفى رحبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سني هلوم والتسني لا والتسني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يقف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ود الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر بدل إليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاخصني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يبي يا خبير وكليم مكان خير رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السبا والأرس والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأهداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أوم من كام ليسر بدل يا من رضيت عنكام مد حياتي ساعة

0: bihi ukarramu wa ahwi sabqam nawaita hanni shaqqaya hafizum ya man lahu almahna ya man lahu mahna ya wal malfusum tafadhal alayya bil maknunim wa allazi mara min aljununim masaqtu bil quran satilawam فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لي وسب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر ياصل من الأعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عذوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكري من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قل له جلك وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكري

زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة أي طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس ميت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت عبادي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع لغير ذاتي المفاسد من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، ربيحني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربيحني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيًا، حفظت ذكر من هداني فاسرًا لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءًا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسد بقٍ لغيري يسوق فاسدًا، مايت شكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، مايت شكر من إلينا أرسلت

فكان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أدم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلان نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك الإله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد، وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصوره أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد. يا

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر، بشرني مؤمنا قبل صلاة.

أُنِلْ أَمَانَ وَالْعَجَبُ وَالْأَجْرُ وَالصَّفَاءُ مِنْ قَبْلِ الرَّجَلِ هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدن نفعني.

على محمد ومن قد أسلم. حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال، أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد، ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتد، أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني، بركة ورحمة مع الصلاح واسمة بطول عمر وفلاح، بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه، كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا، آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار، آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار، بركة تفوق

الإسلام وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا، قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى، صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم، هو الآل والصحب ذوي التعظيم، منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور، حياتي فيك رب فانيا كما طلبت في جماد الثانيا، يسري فيها الذي تعسران وثمدا أمري ربي يسران، طلبت من بعد جمادا في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن، فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمين من خير مغن منعم، ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر، نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل، وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنه بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسق الصلاة في زمن يا مولاي المنتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء.

كي الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بريت البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولأنجس غريبا وعدت حتى غدوت في اقترابي راضيا أنا بذكره بالشكر.

السلام ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منهم صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

وجهك الطيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء لكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا لكوني الواسع

أنا رضيت غنصراف للكتاب والأحاديث به بعد المتان، زدني علما وهدى يا أكرم وعملا وأدبا تكرم، زدني يا فتاح كل يوم أساعة وبيبشر قومي، أطويك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتغيت فمضى، هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمر، علي السلي ولتحقق للرجال مع سام ليسوق فرجا، من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء، مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف، قل إليك بقصوري لا اغتراب، أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي، بارك يا رب

وتبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ورضوا فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستمقت ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه السل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخفض النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم وكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان تناشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون

يجيب كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضرستي كل الزمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناويا

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور.

قيادة جبريل الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني كوجه الكريم أذهب للسواي قلم تحبه.

عام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني بمسس

القتل لغيري ولغيري لن يران. آيات العرش العظيم، آيات العرش وذي الكرسي، تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

ياقل خير عن جهل والشر ياقل يقودني التأويل من لا يخفام الإشين واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد الله

والصمود رب لا شقاوة كلية وخي عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثل شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت لي بأنفع المنافع لمن حني من لم يكونوا تائبين فصرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدتي أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران يستطيع ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى كل العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد وقتني ما طوى عني المجال.

فإنك المكرم أما أديه طاغي منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك مودّدا لك خط فادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك مودّدا إني عُزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما هل رجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

سيدي وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعد كفيتني ذا جعد رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جعد ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كمعطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ارتجم تعبدي كي جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإنني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

أغراضي فأسقني ولا يسق أغراضي كل مطلب هنا يوفي غدي وفيه ما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني

دار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفا. من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفا. نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغى. نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغى. بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان. اسم رامي بالجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفا. والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي. من علي بالإحسان.

أني آيات بالماحي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب ثرمدا بكم بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

اللطيف بطه بمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل اسمعت لغيره أمين خذوا القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من أصحابتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

ألفنا بي من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لعلي رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد يد خطي إلى المليك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمن

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

مع انه يقفيتني من صفدهم ابقاني الباقي بلا اماته ولسواي وجه الشماته لا صيامي ان سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

0: إلهي ما شئت منك أبدا إلهي أجل عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير ما خلت له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما استيت لسواه المرجع أنه المختار صلي أبدا بقد ذات خير باق عبدا بآلي وصعبه يا من أراه من كل دك الدن للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلك شكه له قدت القرآن دام السمي مليك ملوك ألي أغنابه عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبه مسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاهم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدراني زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صلي ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع إذا ضعفا يوم الأحد أني ولم يكن له كفاً أحد عنه رضيت وعن المختاري وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلاً على رجال بدر ربي برضوان يتم بدر اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باق جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيسس وكسس وخاد لي جزاءه في أكسس أني نفى في أكسس

alhamdulillahi ala almuqaddamat annairat bil munal mu'azzamat dawam taslimin ma'a salati ala an-nabiy al-muzhib al-qulati azka salamay alladhi lahuntaha sayri ala man qad li ma yushtaha ana lan al-mughni ujuran tughni an kulli ma lam yarda li bil manni li wajhi al-karim anhaytu ad-damir min qabl dakshashin wa innahu al-qabir ajrul ladhi laysa lahu nihaya qad qada lis-safaa wad-diraya wajjaha li man la yakunu faniya ma la yasalu nafi'an wa baqiya ahmaduhu bi shukrihi murtadiya anhu wa anni duna sukhtin radiya jazaohu wa ajruhu ma'a thawab tawajjahat li duna darrin aw kharab min ami dakshashin tawajjaha kama wasal min awwali dakshashin sama ajrul karimin nafi'il mukarrimi al anfa'il jami'i wal muqaddimi da'ain yasda'ani as-safa'u wat tabshiru li shukri baghin fadluhu kabiru ana lani al maliku wal maliku ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسوى يضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك وصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمنتخى خير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختاري آله وصحبه الأستاري ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلام إذ امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام خذ الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدتي الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم.

0: بين تقديم النبي صفروا نفار غير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك رب فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجائه وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن وليسير النفور ذا مرن هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخطب جاي العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخف قلمنا وكل لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفى

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود

كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد.

من كفى كلي لوقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعدني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وبلي من ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله لساق ما طيب الخلد صلاة وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الأصل والولد

قد نفى قبل من عند هذا المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد.

مقتربا عند العدا ظنينا أعمرهم يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

وزياداً وبالمجاورة والسياداً. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم، أسره سيد الهدى مع العلوم، نزله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغى

المصباح ذي الصلاة تحسن، قل لي بها في أبد فيحسن. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بعزيز وعليم سميا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بعزيز وعليم سميا. من علي بجمال يبرع، تلازمه سعادة وورع، وإنه لكتاب عزيز. وجدت كلي لرب الأحد، بعد فراقي كل جان ملحد. فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، بما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد. كرمني مدح الشفيع السجد، رياضهم لم أر من لم يسجد. أسيء باق خير رب صمد، مع صلاته على محمد. أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد. عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد دوزات عدد، في وقت محا بها تخددي. يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام يجمن من الملتحد، كن به نجيم ذكر الأحد. وإنه لكتاب عزيز.

والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كما لك.

تقبلت من تلاوة كتاب أنزلا نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر هدى ونور ورضا وبركة

زلت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تل الجنان دون الضر أو كبت تذني

وسكين الكريم الأكرم الباسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وصحبه ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر يرهم لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلها

مدة تمدح له في البحر قصار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما.

كشف الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لابس باتا طنباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنان اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به استعب

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجة أسبي أسبي أسبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منني يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل علي

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسن في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء للأرب. ويمتدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدحت من أنا خناس إليه فر بك الخناس. أحمدنا المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم. وجهري جزاؤه وغصرا خيره وما طلبت حصرا. إلى صانحه تنتحر فراق.

الله هذا رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا.

أرحب بالمرسل باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قد توعظ كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه يئسان أخذ العرش العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله طلبه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنة

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادر إكمالك سؤلي فجال رأوا أرض برايا حججات قد قادري ولا ألاقي اللججان مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدحي ليس يزال أبهجا صلى علي خير

هذا قصائد لهاد توجا صلى علي إن كفاني عوجا وجاءت عن داحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا فسكنه بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا أمن إلي قتنص

ذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دورت عن دين إله الناس تنصح عني أدل الناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

لقد تبين أن المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد رسول

المكان والزمن مدى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسليمات باقي المرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن بذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي بذي لي راضان هذا هو وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

من مطلب نبينا احمد خير الانبياء عليه الحجب السلام تربيا من لبت خير خلق والصحابة مطع كفاني الجول كالسحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف شكته في البر والبحر معا ويكريهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر وبرلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن

كما كفاني كل الشيطان المرين أتي مختار عند بافري بك لخمة أمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أواني الله لدى البحور له ولي قاد مهور الحور بارك

على صحاب منتقى الأسود أحب من الباقي فلا ألاقي قال محب طمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا بأحمد اطلع الصحة.

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبإباهات من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا تغلي خير خيور أبدا لا يتعب فيما سر قل لي نفع لا ما ضر أشكر شكر الذين

موصل في أبد النعم الكريم موصل تكرمه في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع علي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام ولسوى نحو يساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هنا بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوت.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكمل باق له ركوعي قوئل العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدي. إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي ونيتي. هاني أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجهني ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران. أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء الأنفع.

عز الخلق مدحا يبتدر تدر الجناي وكفاني من غدر راية بيني يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقذ الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامقي سني في يومي وبغد معاصي الله كلما صدر تنس ويضل يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريل بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هيدا وجهي إلهي وحدا قوض من لم يفارق جحدا جاءت

شهد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل

هو الذي قد كان لي في خطي طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فنغسلت وطري المغني قبل محال

جيسسي فبتقل جهولا غمران ورستسيب العليك للعمران فبكسير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبيح تونس وجمال الدر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس ابني نجحد وصارني وقف جهاد الأحد جادي المضي يفوق السرمدى رضا ربي وجاهي.

يمحون فجأن البقي غدا البحور هنا بيحط مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد.

جاعل بأن ربي الإله الواحد فرح يكون إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير عالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

الله قوجت عند المزبرين أكاتو حجر أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاو فلأنفض يكون كالنفر فلأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلبا الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري مثل غبري أدا عدايا مع مغن قادري هدايا وجو صحب المصطفى قد

الجبل تل العدا قبل وكل للآخ جلل أخذ أحضره منازل عدال فجأة تحتمد عمن عدا القذا إلى الآب صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذابي من منازل لدان تغربي مطيبا للخلدان يا ربي.

طافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن شاهي إذ عروا إذ عاران وقاي

ليس له كف أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليم من لا يخفى، أعيش مكرما بالأخفى جاد لي الكبير.

فالعزاء عني قبل هكسسي وحصل الفراق عام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلين قبيدا جاء

ولكن صرت ولن أجورا هدية الصلاح والأنداعين كنت يرقبن بها أقداعين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاقبل الصلاة من رأس رجل كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه المصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه المصطفى أضيعن الله والمشفعون وصحبه بهم عدايا.

المسجدين ما اغتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين الأخلاق وهو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدام نبي مذل مخزي من عدام آتوني تقود كل مان يصلي ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

المنين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القديم.

محمد عليه التسليم الكريم قيس صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

به يوم الماحي عن الأسباب أراني الله عن الملوك بيوم الماحي عن السلوك لأنا ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها من لقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق عن بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هيئة الباقي لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرمون كامها عن الأذات مكرمون وجهني جمال باقي لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدي إلى كل أدي إلي كل خير لي رضين بلعل إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا وجناني

0: بات خير العالمين ما يصر من خبئ ان الجهاد قد اصر. الحمد لله الذي لي يسر وظل على سواي قد تعسر.
1: خير السدالك مد الى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرار

بقى أصب ملكه وحصت السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا هذا المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كنوي الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء عضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض هو البر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نجيت إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسوا ذري الساق من يجور نفعني ولي كان بالأجور من لسوا ذري الساق من يجور وإنك لأجرا غير ممنون وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبأس ولن يضاهن نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى لم يبدو مثل المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش الرب وصبحت جند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش الرب وصبحت جند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرس له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان غسل عني الله ما لم ينفع مزقاد لي مخجل كل مدفع يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران وإن لك لأجرا غير ممنون ويأتى أبكار امتداحي قبلون فمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحينها مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أن تنحني غواية أو هيمان في كل واد أوفرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر والسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلق
الكلام بالمداد ذا غير فيض الله كنز الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع ذات خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة أديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب يصرخ العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد أرض لي المعيد للمعاد أرض لي المعيد للمعاد متغين به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوحة ومدري القلم مع ضلاليك وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عصي العظيم أحمدان كما يلبس القفتون أخمدان أحمد المختار ليس المجرمين كوجه ربي وغوث المسلمين أحمد المختار ليس المجرمين كوجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبر الإله براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بدن بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجب القريب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي من المفاس مد رضا والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعه العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وده كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشروى كالنساء لن تلدان ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى لك انتحت خدمته موحدا لربه فتك به من ألحدا كرمته فكي مهاجي في ندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصفي الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلا سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا على ما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أيرني بك حفيد معدا
فغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أدت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لغي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني من دعاك أحمدا لغيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

قديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسنوا نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب.

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبت حين

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادر الرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساقط من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

كله من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى به عمري والدار ووطن ليت ما اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت.

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا، كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا، كفاني حفيظ مانع جملة العدا، ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا، كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا، كرمت وفقت الكل يا خير مرسل، عليك الصلاة تنتيبها أحقن المسكا، خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا، عليك السلام عرفه يزدر البنكا، كروبي يا مفتاح عني جلوتها، رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا، كتبت كما أطعمت للعمر جائعا، ومن قبلي خلصت يا خير من فكا، خيرت الدجا قلبي وكلي حميته، يحزن لي مهما اشتكى مشتك أشكى، كوسك تسقيني بهذا بشارة، ولي قلت فيضا أحلى

حسن مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد صيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتل

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من

واسع الباقي الذي خل ذرة عا علو تعتلى عن لا يجاريك غير من ثاسقة قد توجب العن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدوم.

محو الله عني محوته والصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي ما اختيرني.

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحهم أربح الحل لكم معجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل للثانية والأول.

اسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات غطي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي أبي الظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كلما ألا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني والزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلخ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدالي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق وإني له عبد ولي جاد بالعتق
قيل من عليها دين شكر له على الفراق بلا لقلا ذوي الجود والفسق قيل عذر الإشراق لي قعد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قل ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ماصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت فغير سوى من خاذهم لي من الخلق قاطبها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

لقيته بالشكر بالفعل واللطق قالت بها عينا وللنفس تطيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع على اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بهجلك يا من في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت وأطمع عليك السلامان من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع خلالي الصفها مجيد مشدد كل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد غفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام بالبشر يلحظ رام الذي ينحو لماحا لظام من ينور قلب منه والرين يعكر هو الصحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشدد يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن أكداري بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملك طبع ربي محقن الموج واليمي همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا

محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرض والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي

0: لي هنا وغدا بلا حساب وكل استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدع بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فلاستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النون أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات. نفى من قلاني الله نفى

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجل في الدار لي خلد الجوع أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروح خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. ورد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزو،

سيد ومن خلو قبل مجاري يزهزئ كفاني إلهي بالمقفى العدا معا ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ كفاني إلهي بالمقفى العدا معا ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي ولي كان باقي منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقلى ضري الذي قبل قد

محمد أداه وتوجا محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سابني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي واضلي من صان كلي بأزياني وخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي وخير وراد إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إلى الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سقني به ولي راض صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك زورا هو المنتقى المبدي المبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسال العلا وهو يعرج خلق بأمي سنان

في السبق وفقط. وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتبى التسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج. هو رسول الله في الكون قد بدا، في الكون قد بدا، وما لسوى مقتلي فيه.

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير يلتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأداء منذ كان لي، كلا غري الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيان قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوب الأقيم من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي حباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من علي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلى الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مضرتي، لغير به الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هذي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثل من قد ساق لي غرضي، بلا أذن كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يراضى، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد ملوا القدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملا الملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيأفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ الوصي قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد جرى بدلا. هو ابتداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشعارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهد بأني تبت من قوري شاق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكر في سهر ربيه أما على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا يسري قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيه والترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بما هي الخيب ريانا مكين ووسيل ومكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقيا سوى الليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد ولتحميني وكفيني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفيني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراق الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وفكني قطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لهس خدما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مخنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي رب قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهده ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إصاح لي بالفيد قرآنا له ختابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النور رب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر مناكرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجر لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلق قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فحب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحزن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يقصفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوان نهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن جس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن جسا من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أرابد إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار سلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا ربي سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي خائر يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل محره مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دهاني إلى متهن النبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهي جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنف حدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق السكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الرحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهدي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى سطفي بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني والصفيت وخطي يري الغراء القصر والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حول الكون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكرهم قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد ادفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى ثروة في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فرى اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باق فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير وراق رضيب في كل سيه وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لخير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم قرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكر على خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاه وأنباهم بناني الله إسلام مانهن ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرنا لي الله قوني له رساكرهم وقاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك الكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سولنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنقاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله والمختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسر الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مقن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وهن أسد أتمهدني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر ووعدي نجزاء. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر ووعدي نجزاء. أزب كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له شكر التزن. نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد. نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد. للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب. عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة. لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عدا ولا رهب. الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه. خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي. لم نحو لعين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد. قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن. علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد. يمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر. يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر. من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى. وإنك لعلى خلق عظيم. وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم. أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا. نجابة المخت

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالصبر

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البلاس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعبي

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلصت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين والأذى لغيري وثابت بجاه أذن خيري.

واصحب في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام للنبي قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع الحميم ذاتي القدر.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات

أي مسلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا ذا إلى عمر عزته ونور عثمان ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي أراده الله بلا مناس من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كلما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

حكيم منه إبليس أبق عليه بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحن شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي صانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباب

والغرر نفع امتده خير مرسل صلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا بي كفاني الله

صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم

عني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي واني شاكر وفقير اموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الاهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي واصحابه في الهرهين ادور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة واني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الاصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجيم المالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويعرى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الأرالي والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصل صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مع الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصريب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خطوة حتى هو صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهاء جملة ما خد كان ساستهاء للمجتبى خير البرا يا أحمد أوصل جميع خدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له خلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تلتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصي له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في خطي اكتب بصارات تسيد رخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمصطفى خير البرا يا أحمد خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمعن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتي الى النبي في الال والصحابه قد قدمي ولي هب صحابا منها

ala khayri wa rabbi kulli ma yasruhu wa salliyan wa sallima nafi usalli wa tusallim dunat ala nabiyyika busarati ma'at wa alihi wa sahbihi wa khudlahu khayral munawwib bi masjidin judlahum ahadu salli wa tusallim sarmada ala khalilika alhabibi ahmada salatu man laysa yuwajjihul kabat li abadan hala sururi man abad lil muntaha khayra salatin wa salam min maliki rumtu kama mahal malam lil mutawarrum tu salama al karim lahu bi hisbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baqi ya adal arali sabhi wa tibaqin ila an nabiy al mutawa al mustafahin khayra salama al karim al anfahin ala an nabiy al mustafa al mubassirin khayru salama al mudim al busarin lil muntaha khalis salama lahim an afdal al salati ya ilahim ya hayyu ya qayyum ya rabb al wara ya man wahabta li ridda wa suwara عبد رسول الله يا صل قدم ابقى سرور من جميع قدم وجه لافضل لورا جمله تمام له نويت من فعال تقتم سلام على الارسل اسيم السمد على النبي صلى الله عليه محمد للمنتهى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمد يا خير مهتن لا يريني كما دام لم تبا خالد صلاه بالسلام كما اليه قد افضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الانبياء بالانتهاء في حسبه القر من الله استهى الى النبي في حسبه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الارض الاسيم ابدا على النبي حيث اقتفى او قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قد الى ذي الحجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمختار كل هام من يا انسان باسط الانهام متي وتسليم عن الصلاه عن الصلاه لوجه من به نفاقلات اقولها عابدا لمحسن الصور بخدمه لمن له خار الصور بدات بسم الله الرحمن وبالرحيم مالك الاسماء سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمه والدار من الاله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي افوات ابقي صلاه وسلاما للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات او سلي افضل لورا محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لافضل البصر اجب دعاء بها قل احسن وخدم اسكر امور عصم ابي النبي الله منك نسم يا عاصم من جالبات القسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مد لي الفرس وخذ لي البركات وسكنات سبر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختار أحب يا من هنده مختار نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مع اقترافي لك حقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مع السمحة والإحجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى الله عليه وسلم مع سلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز.

ورسل لمن تقدم سواه يغسل هو الشفاعة التي عنها عجز فهو في يمين الذي وعد نجس محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور النبي زحزح الظلاما ورشده قد زحزح الملاما نور النبي

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

عباءة سبابها أكمح الأنين. غفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسل.

نهايه الشكر مالك على النبي رحمه كل اقرب واجنب قادر الاله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

نزلي تضيع منك ما حينت الزلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحد

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرق بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وبالنبي المسايا الأفيد أخجل الشمس.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه نأو عني سوى يندم إبليس وحزبه

مانع واشدح جهة الموانع أقيني الباقي شياطين الوران وكلما عني يعوق السوران منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواء

ينحوني الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

منع من كلية الشيطان وليستفى الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

نعمة المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقاني العدا واللهوى. ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة.

ضرر كن يتوجه وزحزح الغرر من لك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكون فبخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيون.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

في ما رجوت واصرفي عني ما قد ما خفت بجاهد مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا رب هب لي عصمة

خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه ولا ألقى الغرر. من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق. فعلى غيره

نفى القبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب وساقه إلى سوان رب لغير العدان حد والحسد.

من أباليس بربي عزت قالوا من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

إلى سوى يقدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلك

وجعل نظر علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفائي ذوي المداهين. وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور. لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارق النصارى الجولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنطقة وجهت فندكار لكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناكر. من لكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثر.

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله ضرا ولا إله إلا الله طواف كل

لا سواي كل من لم يهوني ولسوى الله العلي المكون نرى لغيري كل من تكبر بغي الحباني في مزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واحتجب أداة أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضاه

من خدمتي قد لازمت حيث عن لو يا خطابي تراضيا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن هذا رسول الله

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الذمم، هلكتم كل من قلاني في البشر.

وبين الزقوم يكبكب الصريع أنين كل من قلاني سرمدا أنين الصاح قد يزيد الكمدان نفلي لم يهوى.

بقى مخفيا قدوس عاب المنتقى واجه العدا بتقديم إرداء كما أرد منو سعنا فيها أبط العدا بالله والمنتقى النبي فرادين قمصني أدبروا لازم الجريا بريئتو لوجه الله.

لم يقبل البر والوحيا. لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا. رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان. جزاء لي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا. وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدء، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا. وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة. وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء، وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرا وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار. وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجأ ولالي والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر. وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري. وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي، وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وجل حياتي يا شكور فائدة. وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام. وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع انقر رؤوس، وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري. وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال. وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة. يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء طراء ولالي وصحبي وخذل البراء، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم. وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العلمي، وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأسر

تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولالي والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كلي بإبراهيما وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي يجلو الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصلي يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصلي يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجايه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآلي وصحبي يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصلي يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنتخب بخير آي منزلا وصلي يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصلي يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصلي يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي والصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصور
سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزعزع علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات

0: شملي بغير آفة ولا مع شملي ولتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي وصحبي ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضه لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق الخمر يا قائدا إليه خير الزمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأمان وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحبي وخدمة رفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر وجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولالي والصحب وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين مسؤوله وحبله بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج حبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصابه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي حبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصابه يا سمدي يا من به انتحد لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصابه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صلي بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآلي والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صلي على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآلي والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صلي على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصلي من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وحد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صلي بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمد والآلي والصاب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريشي سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه وجعل حروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجعل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصابه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لقلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم خيامي خط إلي ما إليه القرو فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخ الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر السوء والبلايا قاطب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اقتفاء صلة

أجر به كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بين مفسدين جئتك كي أكون من عبادك كمن صلق

بيت في كل مجلس وفي أوطاني، علمني العليم تعليم العليم، وقاد لي في خدمة النبي العلوم، وجه من كف نبي حسدا إلي إلى سواي كل مفسدا، وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا. رب بلا تصية الباقي القديم، رب بلا تصية الباقي القديم، أعدهكم إلى سوى الخديم. بسم الله حب

ملاما إذا عزمت وفزت بالسلام قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير العلم.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني نيران قواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موضع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أن امح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

وبالحديث ليهب جملة سول وصيفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفع القصائد البعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق

أكيان يسخوا لغير الضر أبدا كذل كفانيكما لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته

إلي قاد ذو الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرمرم. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق من يسوق.

فيكم ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كتبت من اليوم من عن من بدء من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل واجب عن

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي.

إثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنا الدارين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدح

وارض بهيك. أفتح لي وتدم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالله.

مبتغيا من الهدى باتباع أكرم الرسل. فهو الذي اختاره هو الذي اختار خير الخلق لي سندا محمدا من نفى إخدامه كسري. أزكى صلاة من المولى تقربني علي بالآل أهل الفوز بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته لذي حياتي وإطوانا.

إذا عبيدة هذا والتصن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما أعطيت لهم من أحسن الملل أبدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق والزعزع

تبنيت الطاعة باتباع بالذكر والحديث والإجماع، سلبت بالكتاب والحديث وبالتقى أصلحة الخبيث، من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي الشكر.

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما له

مودّدي ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت والصمم لا تنحو وقد كفاني يلغوم نفعني لي عمن وبكم طمن حياله والنعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد أمعه صدق بأمانة جزد قرب بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك

لاهي القلوب والأبدان سالما البيضان والسودان آيات غيظ الرحمن وقد كفاني قدر الأزمان حباء من ليس يموت السرمدام ليتوجه

القادات ثم ادخل المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عثاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل الصافي عطري لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفد مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر مني من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله ربي المعين سبحان ربي العظيم الأعظم من صانني عن كل ذي تعظم مصليا على النبي العلم محمد من صانني عن ظلم أحمد

جسد أكبني بسره الخفي. من قاد خطي إلى الكرسي؟ هل القصائد قلوب الحمل تنعصي وهي بشر للكمل؟ إن كتابتي لدى إلهي لبد غيري ذوي الملاهي. للمنتقى قلت لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هل كتابتي لدى البحور كلا سواي حي

النبي وجدت عند العسكري محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى خيوط البرايا والأمور أتستيس عربي مشرك كل وجه فرد صامني عن الشرك

في البر كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعني المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسب جملة البلايا والدعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ريت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتن أدى الذين كفروا بغيرهم بقي انحمى كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قنصل وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قيد صرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكري بذا القصيد بسن ولا يلا

مع العقود تبع الصابر عن المفقود بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس

كم الإله ذي الغنى والجود فالوابد المنحتم الوجود سبحانه من غافل وجود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيت ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطري في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد.

تنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد وجهك الكريم فخر من مجد يا سنوته به لي يا صمد وبسحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم

لوجهك الكريم تل مقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لافضل البشر اي ضاعي بحق

من فهمي واقلع سلك من خطن ووهمي عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقل للبركات وكما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك

تمنح السمعة والإعجابا، حجبتي عن العدا حجابا، تمنح السمعة والإعجابا، يغضب كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص. محمد صلى عليه ذو القدم، مع سلامي له من الخدم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان. ساعتي أدم بلا شقاوة، وليكن بالبشي والحلاوة، ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب. أحد يا واحد يا خير صمد، كن لي ما يسرني بلا كمل، لطفكم لي بما يطيب، نسيه من رجاك لا يخيب. أعطي هب لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن ليجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرسل أرض الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي

كل حين حدابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق لو وسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت فسائد التزيد لقد بإيدك لك وجنبني المريد نزل جميع ما حظيت عن لغام ويا رسول الله سألني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا وتطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا. من ساعتي وصلي بالسلام على النبي واقض به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم. من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم. إليه ينخاد الذي ليقتارا منه بمن خدمه مختارا. إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر الخضاء. رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي. إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال. كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين. أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة. لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة الصادات. له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت. عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى. عدية المغني الحل الكريم خاضت لي الأمان بالتكريم. فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام. يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان الأنحرم. صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد. فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام. آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمت النهى لخير جاهد. لمن له القدرة والإرادة كلي ولخار صفاء أراد. لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي. ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما. صعدت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام. لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسا. يا رب يا ربي خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى. جل وسير مصطفاك عمرا بأكبر الرداء وصف العمرا. سسر مدن خير رد الحسمانا وقد له حيث يرى الأمانا. يا رب يرضى أن علي سرمدا ردا به تسير بسر أحمدا. أبلهم الرداء وللجميع يا خير مهد مكرم سميهم. منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب. لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين. يالله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي. جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسا. سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاضي الوتر. يالله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور. قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام. وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام. ولسوي الإسلام يا باخي المرام. لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر. من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر. سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس. للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة. هداني الإله بالرسول وللجنان لي يقود سوليم. أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم. ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم. إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو القدم. فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب. لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط. يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة. علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر. من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إسل وصل الخدم. لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء. إن التماصل مها افتقار لخير مقن جار بالوقار. لخير ربنا تحذر العرف وخيره من كل معذر ألف. أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس. أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا. من مكره هصو من قرور به وكان لي بالقرور. له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتين. وجرت حمدي وسكوري أبدا له وليكن فيكون أبرا. نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر. لمن حماني أنحرى من بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismatin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun kilayhima bimun huwa almubassirun taslimuhu maha salati ala sayyidina muhammadin babil ula hadaitani bijaihi fasalliya ani bihi ya muksiran li khulliya tubtu alayya tawbatan hanimahat khayra lilaka fal madarratu mahat daim julli bi talasumil bushar ila aljinani bin nabi fakhril basar wasillahu ahla sururi abada bisababi minka wa bisri abbila nafahtani bila haramin bil halal وبل هدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي الفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وادام للفرح وللامير كفدر وقرح اذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري به من لدني فانصرح له كتابي والامير قد طرح دنيا واخرى ذا حساب وطرح ابلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمة يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبيب الله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائهم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حبا إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا احمد هاس سبقا قلت له متن جميلا يبقى يقم تلاهي له والصلوات مها السلام لا الاقي هفوات نبينا احمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البسر علي من سبيل ابليس ما للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا الى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصوح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما مح الملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما من عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الاله لا اله غيره وبامين يجيء ميره لين الخلاب رب العالمين وهذا لي سر الامين والامين اذكره على الامين والامين نهم الكريم الفرد رب العالمين الى سواي يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لي بان كون جمله الامور لسارف الموت الى الامير الى الامير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت اجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي اني عفا عفوت انه بعد موت ضعفا لست اوجه له دعاء يضره اصدر الدعاء ان الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام ادم ما بنى ذلك الامير من الفرى الحق الذي له الامور وجوه صاحبه وجوه صاحب المنتقى لم تنصرف عن الامير قبل موت قد عرف اسكى صلاتي من له الاسمان ارى سفيه جاء به الامان للمصطفى الذي الامير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا اباه باق من صلاه وسلام كما به ارض المميت صلى السلام يعلم ذلك الامير انني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الامير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنها باخ يقود للردى والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بغير سان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح ولي كان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما خصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل القراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل الكتابة أبسرا قلام واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا على وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفل ذي الخلق له والأمر لا سمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهي الكريم أبقى ساتي محيصة وفي رضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدوب أكتب لوجهي كما أرليه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لغاده حلا وقفى در بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله عمد محسوق يخلد دوام ملك فيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورصد به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا تريد باخ به لي المنا يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهان قبل انتهاء من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرر نفع لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمد أبي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتاب ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقول هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مدله ما لا يهد أبدا من المنابي وبسري أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتقى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباقي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهر إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم ولتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد صلاة وسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما مني في منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كليتي اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تزال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت لي الولادة والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمضي لباخ جاد بالمامول وجاد بالمقصي بلا خمول محمد صلى الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دها صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والخبول سنسى إبليس مع الخبير أمضي لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما غاد لي قصرا بلا تقليل ما لخير كل سي تضليل بتردر بالمانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهولي دبح لي رفا بلا بطول باخ مهل خدمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملي صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باقي أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم صلي وتسلماني على النبي وتقبل مني ما هل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمضي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أبقى المنى وللسكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

عظمى عرم ينفتح يقود الباقي المنى وأرض ولإلى يقصد ما لا أرض محمد صلى عليه بالسلام حبيبه عني محا كل ملام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسيره ليذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

حزن لأهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخ

أبين عم رمسي شكر قط إلى الجناني بيوي وفست بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلب

قدت الكتاب بلا عدا ولا أذن ولا عتاب، هديت كلي بلا إضلال، لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القدر.

مخطط ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاد للفلاح والامان الي قدت كرم الرحيمين.

ورطني الزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أم يمكن ما وعدا يعجز مدتي الأعظم في الشروع سرت الكتاب ذا بروعي.

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبه نكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل سرمدا وسلم على حد

قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحي العاران قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضد هاتي حفظت

وجادني في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يحجر فيه الشهدا ملكني الله تمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبنا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رتنا ولنسينا.

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تمين فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحر الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع.

لا يرين تباتل من حماني بالجمال قم ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عني من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لم يحو شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي فيه الربح والصلاح والحياة نور والفلاح أكرمني الباقي بالاستدراج قم الحسن أفضل الخراج سعادتي تسوق كل فاجر لغيظ

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضى اقتلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو صوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطب

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم

على تبليس أزل تبليس لغير جاتين مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واتساسا قدت لي فلا أمين يكتب إلى إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

بجود لقد البقاي والمخالفة من القيام فزت بالمكاشفة تكيم الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

معاني من حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزي علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقا الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خلقت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع

أكرم، فمن جاءنا الهدى والكرم، سبحت لله بغير كفر وقد فضي خير السفر وذعدا لسواي أبدا مثل باق خير مغن عبدا. حلق صعيدي من عام أسد قلوب عند ربنا عام مسد، أتلا آي لي قادر السور والصادنين عن كسل وعن خور،

والزبد المطباق صامني بمن عبد بركة المختار عندك يمن لقد إلى إدايك كل غم ورسوله ليست تنحصر وكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

بذكرك الحليتني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي كل حكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

تبصير زقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا والبسي للجنات يا

جميل وليس ما لسوى ياتي يميل عنك رضيت موسيا بلا اشتكى خير مغن امه من اشتكى اكيتما قبل اشتكيت مغنيا كليتي عن الاذى مستهيا لي قلت ما لي اخترت يا رب الوران يا خالق احسن

ما بشرا يحبه كل الأنام آية برحمة يختص من شاءه وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

لست أخط غير بس العلم قضي اجتنا بكل ظلم حبالي النافع بالفلاح والاستقامة مع الصلاح مديدي لغيره عندي جنون ومدري خل الحلال والفنون ديني الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبص ما يجود بالمرام لوجه

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي انما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي اذرا

ولا ويقيني من وشاء قال رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صاحب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني قني على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الإله الذي نفى اللعين

سُلِيَ وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت نوطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصراطي على من انتجن قل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان بالحسنة هديتي المدح والصلاة وأفضل السلام والصراط إلى النبي وجهتها مرتضيا عن ربي وهو عني رضيا كمن قلاني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن لمن بجاه أبا الفيل القدوم خير السلام مقدم القديم لمن كفاني عداه بالكلام وغير خير الصلاة والسلام أنا بامتلاه خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهم باءوا معا بمكرهم باءوا إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خير كثير لي به قد انسلم على سجع قد كفاني كل من لم يهونا

إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شر

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك

هذا باق لا يزال هادما، بناء عدوي لا يزال نادما، ربحت في زمني ما من استرام، هذي بيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بادر الكرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سؤالات انتحى الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق، غمزة ولي يصفو سوقي علي

برد جاي لكل في أجل البرد نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقال ابن البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يتطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والدناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مصطمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفدي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكراما موجود قديم باق

هيا تاني يقصدني عدو كمدارين إنك المرجو إلى سوايا قد صرفت حسدي كما بكاي عاصما من مفسدي نبيت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نبيت يا

بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت أمين.

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محنتح الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. من لك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسد لي ليس يمحو مفسد أو مفسد. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخيليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لفرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمقا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما ذللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من واداه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي مالي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبط في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات جنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مغن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم مصليا على من سمي محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كلي من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغني تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما حدثته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا لي يجود بعض بالمعاني ولي يروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المني هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا خادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليشخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام فلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي منبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جدلي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جار لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافع الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلائدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه ويصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب ومن خلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إله الله قد وصلت

ويترك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

سرى وسترا أسبلا دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إلي

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ومن غيري قد نفى كل ألم

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني

شقي عند منظرا قبل عبادة الذي محل ألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبت العداء معا لغيري كيسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي مدح النبي والصحابة.

فلم تصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري مع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

أعاطي القدوس من أهل الهدايا، هداني الله هداية التي فجاه بن أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت شكرا

مجلس مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد لا ينتحي إبليس لي حيث ورد.

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به